0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة.

0: جورنال اف ام
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك في نور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشدد كلمتهم وزلل اقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الاحزاب اهدهم وانصرنا عليهم. يا الله اجعل كامي قلنا لك سوس كامي وسكر ابي كامي وسكر قلو كامي وسكر التامي كامي وسكر صفات حمد كامي. يا الله يا الله يا تخد كامي بركنه كامي كقوتان تترس منكم فلسطين. يا الله بركنه كامي كاخلاص كاخلاص ان لك جوما كامي. يا الله بركنه كامي كتكونان untuk kami meneruskan usaha-usaha boykot kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para mujahidin. Ya Allah, tetapkan hati-hati mereka. Ya Allah, tetapkan kaki-kaki mereka. Ya Allah, berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepusnahan yang sedang menimpa mereka pada hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat. Ya Allah, berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan. Ya Allah, berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.